بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة اما روحنا ابعد اماكن، انا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه، زي اما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام. وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

المدرسة، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي اتأذى. نفس الشوارع، نفس المباني.

0: بدأت فينا. أنا شفت دلي كان ماشي جنبي، كان ضهره محني كأنه بيلمح إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني. بقيت أقول كتير زمان، وبقيت أخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك إني حي. بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بسمة فيها أسم، وكأني خاين أو جبان. وافتكرت أول يوم في المدرسة، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي تاز. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.
1: كايروكي and في الختام. My friends, Petra district was chosen as Jordan's olive capital for 2026 in recognition of its agricultural and heritage status, as well as the economic, environmental and cultural significance of the olive tree to the area's landscape. So this year's initiative carries a broader developmental dimension, leveraging agricultural assets to stimulate tourism and economic activity in Petra. The olive tree constitutes an integral part of the kingdom's agricultural heritage and holds vital socio-economic and environmental importance. So the ministry seeks to support the olive sector and enhance its value chain to boost productivity, improve quality, and expand market opportunities for Jordanian goods.

اوكي هدى ابو لبه جود مورنينج تو يو يب كوركت انسر الملحناتي احمد منصور اند بشرى الكيالي all your answers are correct

0: البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: Radio Jordan, your friendly radio.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. Radio Jordan 96.8.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: This is Radio Jordan.
0: Your station 96.3.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. One great song after another. More variety. More music.